0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون فيه عكفات، فيه برمات، فيه أوض للإجتهادات. وحدك بتضيعي، بتعلقي بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي. لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكل لي، رح دافع لحالي وضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

دفعنا بدمنا الغالي.

الجمعة 21 آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وينما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحلو انطلاقته دوما بذكر الله وحمده وشكره على فوائد النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وتزداد انطلاقة يوم الجمعة ألقا وعطرا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

مشوار جديد نترافق من خلاله سوياً لحلقة اليوم مع كثير من المواضيع المنوعة والفقرات الملونة التي أعدت دائماً لتنال رضاكم وتحوز على ثقتكم وإعجابكم. رصد لأبرز التطورات وأبرز الأحداث التي حصلت خلال الساعات الماضية نقدمه لحضراتكم في حلقتنا كالعادة. صباح بطيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس اليوم وطقس الويكاند كيف رح بيكون؟ كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية عم بتأثر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية واللي طبعا بتتخطى معدلات الموسمية. ذروة هالموجة رح بتكون اليوم الجمعة، والموجة تستمر لغاية نهاية الأسبوع على أن يخف تأثيرها تدريجيا بدءا من يوم الأحد. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الجمعة قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل أيضا مما يسبب زيادة الشعور بالحر. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 24 وصولا لل 34 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم بتكون من 18 ولغاية 30 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة عم بتكون من 21 ولغاية 39 درجة نهارا. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعة بين 10 ل30 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لـ85%. هيدا بالنسبة لليوم. بكرة السبت الطقس رح بيكون قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على الساحل. أما يوم الأحد فالطقس رح بيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبداية الانخفاض بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية.

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي الميناء مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة 21 من آب، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. غارات مكثفة تشعل منطقة علي الطاهر، وعقوبات أمريكية جديدة على حزب الله. محور إيران المأزوم ومفاوضات مصيرية، هل انتهت موجة التفاؤل الأخيرة؟ مصادر فرنسية للنهار، معركة علي الطاهر ستقرر مصير لبنان.

واشنطن ترحب بقانون إصلاح المصارف الذي أقره البرلمان اللبناني. لبنان يستعد لاستيراد النفط من العراق، ماذا عن منشآت طرابلس؟ الخارجية الأمريكية بعد فرض العقوبات، حزب الله وكيل لإيران وليس حركة مقاومة. الفاتيكان قلق من العقبات أمام اتفاق الإطار وتحذير من مغبة التطورات الميدانية. هل تنجح محادثات أمريكية سرية مع العشائر الشيعية على الحدود الشرقية؟ أذرع إيران المأزومة، ملف خاص من النهار في عدد اليوم.

أمريكا والمحكمة الجنائية تاريخ من المواجهات بين المنظمة المستقلة والدولة المتوجسة. واشنطن تتوعد طهران بأقصى عقوبات تاريخية في التاريخ. ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وديفانس يؤكد على استمرار الضغط على طهران. محور إيران يفقد مركزيته. الفصائر ترسم هوامشها الخاصة. سوريا الحلقة التي انكسرت. ماذا بقي لإيران بعد سقوط الأسد؟ بعد تآكل السلاح والحكم، كيف تعيد حماس إنتاج نفسها؟ قائد قاسد يعلن إنجاز دمج المؤسسات الكردية في الدولة السورية. بيان أوروبي مشترك يرفض مشروع أيوان الاستيطاني بالضفة الغربية. احتجاجات جديدة في تونس وسط أزمة اقتصادية متفاقمة. الحوثيون أمام حرب على جبهتين، هل تتآكل قدرتهم على التصعيد الإقليمي؟

قانون المصارف حين تتحول المادة الثالثة إلى معركة على الدستور واستقلال مصرف لبنان. من يحمي انتظام المؤسسات؟ وفي النهار كتب ماجد كيالي عن انحصار مكانة إيران وذراعها الميليشياوية. وكتبت سابين عويس: الشيباني يخرج سفيرا غير معتمد ويعود إلى لبنان مواطنا إيرانيا. إلى عناوين جريدة الأخبار. عودة الضغوط القصوى، أمريكا تحارب إيران بسيف الخليج. ألمانيا توسع دائرة التعاون مع إسرائيل، هل تورطت برلين في تحديد صواريخ إيران؟ عون في روما، مشروع اتفاقية لإرسال قوة أوروبية إلى الجنوب. الإجراءات اللاقانونية تركزت في المتن وكسروان وبعبد وعلاي، التعاميم البلدية في زمن الحرب أداة استبعاد طائفي. أطباء بلا حدود في البقاع، تكييف الاستجابة مع تداعيات الحرب. الرئيس عون يستنجد بالفاتيكان، وكتلة الوفاء للمقاومة تدعو السلطة إلى الانسحاب من المفاوضات. كم يكلف تأسيس بيت جديد في لبنان؟ موازنات مدرسية بلا براءة ذمة خلافا للقانون. قرار بلا دراسة ولا بدائل، وآلاف العائلات أمام المجهول. إقفال المسالخ حول المطار، أزمة طيور أم طيران أمريكي؟ قرى الليطاني في العتمة، 112 بلدة تدفع ثمن عجز الكهرباء وشح المياه. مارتينوس يفند ألغام قانون الإعلام الجديد، يليق بمهنة المتاعب أن تكون سلطة رابعة. الحلبوسي يطلب منح خصوصية لصادرات العراق النفطية عبر مضيق هرمز. تلويح بإشعال الحدود مع السعودية، صنعاء تستعد للمرحلة الثانية من التصعيد. ملف حصر السلاح يتصدر اللقاءات، قلب في العراق، المقاومة عنصر قوة. مخاوف عالمية بشأن نقص إمدادات القمح. العقوبات الأقصى في التاريخ على إيران، أمريكا تعالج الفشل بالفشل. الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية مصداق للإرهاب الاقتصادي. روساتوم تواصل بناء وحدات جديدة في محطة بوشهر النووية. بيونغ يانغ تنتقد التعليقات المراوغة لسيول على القرار الأمريكي بتقليص المناورات. وفي الأخبار كتب إبراهيم الأمين عن البزنس الأمريكي مع الصواريخ. إلى عناوين نداء الوطن. واشنطن تضرب شرايين تمويل الحزب وتعيد إدراجه على قوائم العقوبات.
الرئيس عون يستنفر روما والفاتيكان ومخاوف جدية على اتفاق الإطار. هل تغيب حركة أمل بعد تغييب الإمام الصدر؟ إيطاليا الأم الحنون الجديدة كيف سبقت فرنسا في لبنان؟ بعد إلغاء عقوبة الإعدام هل يفتح باب استرداد مالك سفينة روسوس؟ الرئيس عون رسم الطريق، فهل يعبر حزب الله من السلاح إلى الدولة؟ وزارة الخزانة الأمريكية، إيران استخدمت الحزب على مدى عقود لنشر الإرهاب في الشرق الأوسط. مسعد بولس، واشنطن مصممة على قطع شبكات تمويل الحزب. السفارة الأمريكية ترحب بإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وتدعو لإقرار قانون الفجوة المالية. اجتماع للجنة التنسيقية المعنية باستيراد النفط من العراق برئاسة الوزير صدي. مداهمة منزل في الحازمية على خلفية تسعيرة المولدات، تكشف مخدرات وأسلحة ومسيرات. اليونيفل، عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد وندعو إلى الالتزام بالألف وسبعمائة واحد. بمشاركة السفير السعودي الدوسري، تشغيل سكانر متطور في المصنع لتعزيز مكافحة التهريب وتسريع حركة العبور. كتلة الوفاء للمقاومة تنتقد اتفاق الإطار وتطالب بالانسحاب من المفاوضات. رسامني من المصنع، لبنان بحاجة إلى استثمارات ونعمل لتخفيف التهريب والزحمة. ترامب يحاصر إيران بسلاح الاقتصاد، دمرنا قدراتها وقضينا على قادتها. واشنطن تتوعد بإسقاط النظام الإيراني بالعقوبات. موسكو تغسل إخفاقاتها العسكرية بدماء الأوكرانيين. إسرائيل لأردوغان لا تختبر تصميمنا. ماكرون يستضيف محمد بن سلمان في باريس يومي 23 و24 آب. الشيباني وشهباز شريف يبحثان العلاقات السورية الباكستانية وتعزيز التعاون. بيان مصري قطري تركي على إسرائيل الالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار.

وفي نداء الوطن كاتبت فتاة عياد: لماذا يقع آلاف اللبنانيين ضحية لاختراق الواتساب؟ وكتب عماد موسى: السائل الجبران يسائل الحكومة. أخيراً في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. إيران تتأهب للإنزال الاقتصادي، أقرت بوقف صادراتها النفطية، وترامب يضيق منافذها. أنقرة لن نقع في فخ نتنياهو، أمريكا تعمل على خطة لتخفيف التوتر مع سوريا. حزب الله يهون من تطورات علي الطاهر، واشنطن لتحديد البلدات التجريبية في جنوب لبنان. دول الوساطة تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة، وتل أبيب نفت موافقتها على دخول قوات دولية. رغم تعهدات ترامب خفضه وتعزيز الانضباط المالي، الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار. شبح لوكيربي يعود عبر نتفليكس، وثائقي يركز على الخيط الإيراني الفلسطيني. واشنطن تدعو حلفائها والصين إلى الضغط الاقتصادي على إيران لإسقاط النظام. مظلوم عبدي يعلن اكتمال دمج مؤسسات قصد العسكرية والإدارية في الدولة السورية. إيران وأمريكا في مأزق تفاوضي، من يلين أولا؟ هل تهدد الانشقاقات تماسك قوات الدعم السريع في السودان

زيارة قاليباف إلى بغداد لم تحقق كامل أهدافها. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة تنقل أموالا إلى حزب الله. اعتدال وتليجرام يوزيلان 34 مليون مادة متطرفة وإغلاق 1.2 من آلاف القنوات. اجتماع خليجي صيني في الرياض يبحث التعاون الاقتصادي والأمن الإقليمي. الأحزاب العربية الثلاثة في إسرائيل تتحالف في قائمة انتخابية مشتركة.

أد بيبي يأمر الشركة الليبية للحديد والصلب بوقف الإنتاج للنقص في الكهرباء. الإعلام المتخصص في لبنان، السياسة تتصدر والبقية تأتي. زوبعة خريطة إذاعة الأغاني تؤكد تعلق المصريين بنجوم الطرب القدامى، وأم كلثوم تتصدر اللائحة.

الحرارة تجاوزت 40 في مناطق أوروبية يقطنها 80 مليون نسمة هذا الصيف. وفي الشرق الأوسط كتبت الدكتورة أمال موسى عن تخدير الوعي وحلم الهجرة، وكتب مصطفى فحص عن قليباض وحصر الدولتين بيد السلاح.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ راح نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. حذر دبلوماسي غربي في جلسة ضيقة كل من يقدم من النواب على توجه للطعن بقانون إصلاح وضع المصارف أمام المجلس الدستوري، الأمر الذي سيؤدي إلى فرض عقوبات عليهم نتيجة وقوفهم في وجه الإصلاحات المالية طوال سنوات عدة. تحذير شديد اللهجه مباشر، يعني قال لك مش كل مره بدنا نعمل قوانين ونقرر مجلس النواب كرمال المصارف وبعدين ترجعوا تقدموا فيها طعن وبالتالي يتوقف الاصلاح، فينتبهوا النواب اللي بدهم يقدموا طعون لا نناطرتهم طعون من نوع اخر. تصدر في الأول من أيلول المقبل مذكرات نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام، وفيها جزء كبير عن لبنان. جريدة الشرق الأوسط عم تنشر بعض الحلقات من هذه المذكرات، كنت قرأت الجزء الأول منها بالأمس، وطبعا بمعظم أكيد عن الملف اللبناني اللي كان هو مستلمه، وكانوا نشرين بالأمس حلقة عن اللقاء العاصف مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي هدد به الفأر الهارب بتكسير لبنان على رأسه. يقول وزير لبناني إن الاندفاع التركي تجاه لبنان والتي ستظهر تباعا تأتي بدعم أمريكي واضح في ظل التردد السوري بالتدخل في لبنان، ما سيدفع البلدين إلى تنسيق خطواتهما معا، خصوصا أن تركيا الدولة الأكثر تأثيرا في دمشق الجديدة تليها قطر والسعودية. الاندفاع عم بتكون من أجل حل موضوع السلاح بأقل عدد من المشاكل، طالما في مشاريع لمحاولة نزع السلاح وتجنب الفتنة فهذه المحاولات بتكون حميدة. ما هيك؟ ما تسألني مين حميدة؟ محمودة. طيب إلى أسرار جريدة الجمهورية.

حذرت جهة أممية من صعوبات تواجهها وقيود على حرية تنقلها وحوادث سلوك عدواني تجاه عناصرها مع اقتراب استحقاق دبلوماسي يتعلق بعملها. طبعا مفهوم مين المقصود هو القوات الدولية اليونيفيل اللي عم تحذر من السلوك العدواني من قبل بيئة الميليشيا يلي عم بيواجهها، خاصة ونحن قاعدين عم نترجى لحتى نشدد لهم سنة جديدة لأنه نهاية ولايتهم بكون مع نهاية السنة. طيب شو بنرى ما قادرين على العدو الغاشم، منفش خلقنا باليونيفيل ومنفش خلقنا بالدولة من خونا. علم أن السفير السعودي يحاط بحراسة مشددة حيث يحرص طاقم السفارة على منع الإعلام من الاقتراب أو أخذ تصريح من دون موافقة مسبقة يفرضها بروتوكول السفارة. الله، هذا الشيء كان واضح امبارح من خلال مشاركة السفير بافتتاح السكانر الجديد بمعبر المصنع، واضح قديش كانت المواكبة الأمنية داخل الكاميرا كمان. هو بدنا للأمانة يعني عنا الإعلام كتير جلق، يعني ما بيهدأ لما بينفتح له المجال.

علم أن مسؤولا أمنيا إقليميا بارزا يحمل في زيارة مرتقبة إلى بيروت أفكارا ومقترحات تتصل مباشرة بملف السلاح، في إطار مسعى لاستطلاع إمكانية مقاربة هذا الملف من زاوية إقليمية تتقاطع مع الجهود الدولية القائمة. على حد معلوماتي المقصود بهذا السر هو التدخل البريطاني، يعني التدخل فرنسي إيطالي تركي بريطاني، كل الدنيا عم تحاول تتدخل لحتى تحللنا هذه المعضلة الكبيرة اللي اسمها السلاح. فعم يحاولوا يقلدوا التجربة الإيرلندية بتجريد عصاباتها من السلاح في لبنان من خلال دخول استخبارات بريطانية. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. شهدت انتخابات مؤسسة اجتماعية على تماس مباشر مع اللبنانيين انتكاسة بعدما انحرفت النتيجة عما كان مرسوما لها، وأشارت المعلومات إلى أن ما حصل أعاد طرح علامات استفهام حول قدرة هذه المؤسسة على إدارة شؤون اللبنانيين بالصيغة الجديدة القديمة، في وقت هم بأمس الحاجة إلى الرعاية الاجتماعية الصحيحة. أكيد المقصود هو انتخابات مجلس الضمان اللي صارت هذا الأسبوع واللي انتهت إلى فوز رئيس الاتحاد العمال العام الفاسد بهالمنصب.

تبين أن قياديا في الحزب انتقد رئيس الجمهورية في لقاء موسع مع الحلفاء بطريقة أثارت دهشة الحاضرين الذين استغربوا الأسلوب والكلام الذي خرج عن نطاق أدبيات حزبه، الأمر الذي دفع بالإعلام إلى اجتزاء الكثير من كلامه. شو هي أدبيات حزبه؟ ليش أيمتى حزبه كان مؤدب؟ أول مين نشر ثقافة جهاد البزاءة والشتائم كان حزبه بيئته وجماعته وجعدنجيته. حاليا عم بيعبروا عن مكنونات صدور الحاقدة بطريقة مباشرة بعيدا عن التقي المعتاد، فما بحياتهم كانوا مؤدبين. يقول مقربون من زعيم حزبي إن أمرين يقلقانه ويؤرقان باله، خير إن شاء الله. الأول الاختراق الخارجي لطائفته وهو هاجس يتقدم بأشواط على ما عداه، والثاني مآل الوراثة السياسية. عرفتم مين المقصود معي؟ وليد بيك طبعا، دخيلك كله إلا تشغلوله باله للبيك. يؤرقان باله. لا، انتو كمواطنين عادي ينشغل بالكم، اما الزعيم يا حرام، فشر اللي بده يشغل باله. الى اسرار نداء الوطن. رفع تقرير إلى مرجع رفيع عن حجم الفساد في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، وأعطي التعليمات إلى الأجهزة المختصة بمعالجة الموضوع بشكل جذري بعدما استفحل حجم الفساد وانعكس بسلبياته على المواطنين. شو هو؟ قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية في فساد؟ لا يا رجل، أعوذ بالله، نحن معنا ولا قطاع فاسد، هذه كلها إشاعات مغرضة. لا اوعى تفكر مافيات وكذا، لا لا لا،

علم أن المراجعة بالاتفاقات 42 بين لبنان وسوريا بدأت من قبل الوزارات المعنية في لبنان، والبعض من هذه الاتفاقات مضى عليها الزمن، فيما البعض الآخر وضع في المرحلة التي لم تكن فيها التوازنات السياسية لصالح لبنان. طبعا كلنا عارفين انه هذه الاتفاقات ستجري مراجعتها. 42 اتفاقية مضيت على زمن النظام البائد فرضت سيطرة على لبنان ابان الاحتلال، فطبعا حاليا بطور المراجعة لكل تلك الاتفاقيات باطار العلاقة من دولة لدولة بين لبنان وسوريا. تهمس أوساط متابعة للشأن الصيدوي بأن عددا من الفعاليات السياسية بدأ يسعى إلى تقرب من مناصري الشيخ أحمد الأسير، خصوصا مع اقتراب الانتخابات النيابية. لا، هذا الشيء واضح تماما، يعني الكل هلا عم يحاول يتقرب من أجل نيل الأصوات، ونحن اللي حابين قضية الشيخ بعد ما كانوا متبرئين منه، لا بل من المحرضين عليه، وما كان حدا يسترجي يفتح سيرته. إنها الانتخابات يا بابا. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، قال مصدر دبلوماسي غربي إن العقوبات الجديدة على إيران وخطابات رئيس ترامب النارية عن نورماندي اقتصادي لا تستطيع حجب الآثار العميقة التي تتركها الحرب على الولايات المتحدة لحظة بلحظة، وتعويض هذه الذخائر يحتاج إلى سنوات لا إلى عقود وصفقات، بل محاولة لتغطية التراجع من حرب أثقلت السوق والخزانة والمخزون العسكري. فالنورماندي الاقتصادي لا يغير الحقيقة، استحالة عسكرية لأن واشنطن غادرت ساحة الحرب لأنها لم تعد تملك شروط مواصلتها، وتحاول تحويل العجز العسكري إلى استعراض مالي وإعلامي. هلا بما معناه، بعيدا عن كل هالجعدنة والحشو الموجود بالسر، انه بما معناه انه هيدي العقوبات الجديدة اللي اعلن عنها بالامس واللي سميت نورماندي اقتصادي او انزال اقتصادي، فما لا اي قيمة، يعني مجرد تعويض عن الخسارة الميدانية بالحرب. طب طالما ما قال معنا، ليش انتفضت وزارة الخارجية الايرانية واصدرت بيان وقالت انه هيدا اسمه ارهاب اقتصادي؟ ليش هيني نجنونكم؟ طالما ما قال أي قيمة فخلص اتركوه، الزلمة عم يعلن انتصارات وهمية تشبه انتصاراتكم. ما هو حجم الألم أو حجم الصراخ على قد حجم الألم، فطالما الصراخ عالي لا معناتها العقوبات تؤلم يا بابا.

هايدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة نتريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

عن جديد. يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد نجية الحشاشين الشتامين الكذابين النقيقة

والله بحسدك، بعد عندك أمل، بعدك عندك شوية تفاؤل. هذا ليس كلامي، إنما هذا لسان حال الكثير من الأصدقاء الذين يسمعون ويعطون آرائهم بعد الحلقات. بيقلك نيالك والله بعدك عندك شوية أمل بلبل. نحن فقدنا الأمل نهائيا. والقصة لا تقتصر فقط على بعض الأصدقاء الذين يحسدون هذا الأمل المتواضع اللي بعد باقي، إنما حتى من السادة المستمعين والمستمعات. بلك عندك أمل بعد بهالبلد؟ خلاص خلص منتهي، راح لبنان، خلص لبنان. طب شو بنعمل يعني؟ شيء كيف بنقضيها؟ بنقضيها سواد، نطلع مندوب، نطلع منلطم، يا ما بنسكر البرنامج بقى بنروح على البيت. إذا ما لولا فسحة الأمل يعني ما أضيق الحياة. هلأ أنا بعرف كرمال الصدمات، يعني الناس بعد وقت بيكون تفاؤلها زيد عن اللزوم فتصدم بالواقع. لا، نحن أبدا لا نصدم من الواقع، نحن عارفين واقع بلدنا كتير منيح، وعارفين قديش متمكنة هذه التحالفات بين المافيا والفساد، والتي تقف في وجه كل إصلاح على مدار السنوات الماضية. ومنقدر تجارب العالم بمحاولات عديدة لتغيير هذا الواقع، إنما باب الاستسلام مسكر نهائيا، هذا ما بحياته راح بيكون موجود. لما بنوصل لهذه المرحلة السوداوية والتي سيعبر عنها المقال اللي اخترناه اليوم من حدا من الأصدقاء، يعني لما بنوصل لتلك المرحلة السوداوية من فقدان الأمل، ما بيعد في داعي نكون موجودين على الساحة، لا على ساحة الإعلام وعلى ساحة التفاؤل ولا على ساحة الأحلام. هلا هيدا مش كلام فلسفي ولا جدل بيزنطي، هيدا مجرد فقط تعبير.

ليس من باب كب الشائعات، ما بنكذب على الناس بتفاؤل مكذوب، إنما نورد الواقع كما هي. هل هناك باب مفتوح للتفاؤل؟ طبعا في باب مفتوح. هل التجارب السابقة بتعلمنا أنه هذه الأبواب تعود وتغلق بسبب متانة تحالف الميليشيا والفساد ببلدنا؟ إيه؟ في تجارب سابقة وياما وقعنا بفخ، بس آخر شيء دلينا فتحين باب التفاؤل. وهذا الكلام وزيته كنا نسمعه سابقا، أبان الاحتلال السوري وأبان الاحتلال الإسرائيلي اللي رجعات بفضل جهود المقاومين الأبطال، وهلأ بيظل ما تبقى من الهيمنة والسيطرة والاحتلال الإيراني. فهذا التشاؤم كان موجود سابقا، وانت عم تحلموا مش عم تعملوا، ولا شو تسوي فينا الوقفات. بآخر شيء الأحلام زبطت وتحققت. على كل مثل ما قال لي الصديق عندما هاتفني بالأمس، خاصة بقصة التفاؤل والتشاؤم، ومثل ما أنا اللي حنقرأ مقاله لليوم، قال لك أنه أنت بس راجع فقرات برنامجك، بس تتخلص بتشوف عن شو حكيت، بتعرف أنه باب التفاؤل مقفل. شكرا شكرا على هذه السوداوية التشاؤمية. على كل هيدي حال الدنيا، يعني الناس في ناس بتستسلم بسهولة، في ناس بدها تقاوم للآخر. هذه الانهزامية أو العدمية يلي للأسف سيطرت على كثير من العقول العربية، العدمية إنه لا شو ما في داعي، وها ثقافة، وها إنه إذا هو الوضع ما راح يتغير ما في داعي نبذل أي مجهود، وها منحط إيدنا على خدمة. صرنا أكثر من 30 سنة عم نقاوم الوصول إلى هذه الحالة الانهزامية، وبعدنا الحمد لله ناجحين بهالشي. هلأ وهي فعليا هلأ عم نطلع على الفقرات اللي محضرين، هلأ الفقرات الجيب طيب ما في فقرة فيها نوع من أنواع التفاؤل ولا فيها شيء من أنواع النجاح، إلا بالعكس مزيد من السوداوي والتصعيد. بس برضو هذا كله ما بيمنع الإنسان يدل عم يحاول يغير هذا الواقع ولا يستسلم له.

كل المهم بالقصة أصدقائي إنه الواحد ما يكذب، يعني ما في داعي لنكذب على أنفسنا ولا نكذب على حضراتكم، ويطلع يحكي الأمور مثل ما هي. أي نعم يدل فتح باب للتفاؤل، إنما يحكي الواقع كما هو، وهيدي أساس مصداقية البرنامج. ما في داعي نخترع الأكاذيب، حتى لما بدنا نهاجم حدا بناخذ من أفعاله، لأنه ما شاء الله أفعالكم وارتكاباتكم لا تعد ولا تحصى. أي نعم أنكم تغضبون وغضبكم آخر همنا، وتعبرون عن غضبكم بحفلات وحملات الشتائم التي لا تنال من كلساتنا، بس ماشي الحال. ما أضيق الحياة لولا فسحة الأمل، والأمل دايما موجود برب العالمين.

المتابع بدقة للبرنامج خاصة بالقسم الثاني بيلاحظ انه كنا بلشنا ببداية الاسبوع بحلقة يوم الاثنين بحلقة صاخبة ردا على التصعيد الكلامي الذي كان من قبل العصابة بوجه الدولة وخاصة زعيم العصابة يلي كان عم بيشن هجوم عنيف على السلطة ويدعوها الى الخروج من المفاوضات ومراجعة حساباتها وهو لا يراجع حساباته. وطبعا بتتذكروا موشي ياهير يلي استند لإله بخطابه الطويل العريض. رجعنا قطعنا كل الأسبوع، غيبنا موضوع السلاح وموضوع الصراع بين الدولة والدولة، غيبناه عن جميع الفقرات تقريبا حتى عن فقرة السوشيال ميديا، واخترنا أن نخوض بفقرات مختلفة وصولا إلى فقرات فنية بالأمس بانتظار نهاية الأسبوع ونشوف شو الأحوال. يبدو مثل ما بدأ الأسبوع بمزيد من التصعيد ينتهي أيضا التصعيد الداخلي والتصعيد الخارجي. خلينا نبدأ مع التصعيد الخارجي يلي طبعا كمان له جزء داخلي لأنه العقوبات الجديدة الأمريكية أو ما سمي بنورماندي اقتصادي، إنزال اقتصادي اللي أعلن عنه الرئيس الأمريكي ترامب بالأمس، وطبعا تحدث عنه مسهبا وزير الخزينة الأمريكية بالعقوبات الجديدة يلي تم فرضها سواء على الشركات أو السفن الإيرانية المعلومة والمجهولة لأنه في أساطيل سرية، بالإضافة إلى التهديد بالعقوبات على كل دولة بتحاول أن تجنب إيران هذا الخنق الاقتصادي. وكان لنا جزء منها لتلك العقوبات بالفرع اللبناني، لا بل تم إعلان الفرع اللبناني بأنه إيراني خالص.

بتفاصيل العقوبات على السريع طبعا، لانه مش رح نور تكلل الاسماء ونضيع الفقر عليه، انه وضعت واشنطن مجددا شبكه ميليشيا الحزب المالي وعلاقاته المباشره بفيلق القدس تحت مجهر العقوبات. واعلنت وزاره الخزينه فرض عقوبات على 10 افراد بشكل جزء من شبكه مسؤوله عن تحويل الاموال النقديه الى الحزب، وبتستخدم مندوبين بيسافروا على متن رحلات جويه تجاريه بين لبنان تركيا والامارات وايران لنقل مبالغ بتصل إلى ملايين الدولارات.

ما ليش عذرا تأخرنا عليكم شوي يعني ما والله ما حق صاحبي ما كمان أعطال تقنية بتصيبك حتى أنت عم تحكي على الهواء فماشي الحال أزرونا يعني ماشي هلا منعدل الوقت شو بكل واحد مندمج بالموضوع بتجي شغلة بتطلعه منه بيقلك من وين بعد ايه والله من وين بعد الواحد عنده شوي تفاؤل. التصعيد إذن اللي كنا عم نحكي عنه من خلال ما سمي بالإنزال الاقتصادي واللي نالنا نصيب منه بالإضافة للردود اللي سمته قال لك رد وزارة الخارجية الإيراني سمته إنه شو اسمه قال لك إرهاب اقتصادي يعني هذا اسمه إرهاب اقتصادي دخلك أنتوا اللي عم تعملوه بمضيق هرمز وبباب المندب وبالتشبيح وضرب السفن ومحاولة فرض رسوم وخوات عليها هذا بقى اسمه إرهاب اقتصادي كمان ولا بتشوفوا غيركم اللي بيعملوا إرهاب وانتم مسموح لكم تعملوا البابكن ايه وتشبحوا وتبلجوا على العالم اذا كان هيدا اسمه ارهاب اقتصادي فاللي عم تعملوه انتم اسمه ارهاب الارهاب هيدا على الصعيد الخارجي طبعا هذا يتزامن مع التصعيد الداخلي وتصعيد عنوان علي الطاهر ما بعتاد بتفتحوا اي وسيلة اعلام مقروءة مكتوبة مسموعة الا ما بتشوفوا اسم تلال علي الطاهر تلال علي الطاهر لدرجة انه اليوم مثلا جريدة النهار قال بتصريح لدبلوماسي فرنسي قايل معركة تلال علي الطاهر تحدد مستقبل لبنان ما بعرف ليش النفخ هالقد لأنه كل واحد عنده هدف شو تحدد مستقبلنا شو هيدي التلة الوحيدة سقط التلال قبلها وبعد في تلال بعدها وما في معركة بتحدد مصير لبنان وطن كامل لماذا تضخيم هذا العنوان كله عم يضخم فيه سواء الإسرائيلي طبعا هو اللي بلش لحقوا بعدين الإيراني بعدين ميليشيتو وهي فرنسا عم تدخل والإعلام اللبناني مساهم بهذا الموضوع بشكل كتير كبير لأنه كل واحد عم يحاول يرسم صورة الانتصار اللي بده إياها ليترجمها بمعاركه المستمرة بلش من عند الإسرائيلي يلي طبعا عم ينفخ بالتلة ومبارع عمل عليها غارات وقال لك يابا هيدي تحتها كتلة من الأنفاق ومحاصرين فيها مقاتلين وهيدي تعتبر مدى جغرافي واستراتيجي كتير مهم لأنه إذا فات عليها فبكرة بيقدمها كصورة نصر بالانتخابات النيابية عندهم وبيقولهم تفضلوا خدنا قطعة كتير مهمة الإيراني بدوره ما قصر قال لك قاليباف نحن على اتصال يومي مع المقاتلين يعني تخيل واحد بيطلع بيقول لك نحن على اتصال يومي مع المقاتلين طيب عن من أجل تضخيمه لأنه إذا بعدين ما فت عليه الإسرائيلي بيقول له شفتم تدخلات الإيرانية هي اللي منعت الإسرائيلي من أنه يفوت على علي الطاهر أما الاستثمار الداخلي فنفس الشيء إنه نحن لن نسلمها نحن ما منسلمها للقوى الشرعية ما منسلمها للدولة مستعدين نسلمها للإسرائيلي بس ما منسلمها للدولة فكل واحد عم ينفخ بالقضية لحتى يستثمرها على طريقته الخاصة رغم انه اكيد ما فيها كل هالأوفرة اللي عم تصير بالنهاية اوكي هي تلة مهمة بس مش بهالأهمية اللي عمينا وكأنه سكنات عسكرية مع ايضا التصعيد الخارجي ومع التصعيد الداخلي ومعركة علي الطاهر المنتظرة اذا حصلت يعني ايضا كان هناك تصعيد كلامي من قبل الميليشيا بالامس ببيان الرسمي يلي صدر من بعد اجتماع تكتل لحمي ولبني نحمي ولبني باختصار البيان يلي قال لك الحزب يعلن موت اتفاق الإطار ويدعو للانسحاب من المفاوضات خلص ما عطاكم عمره قال لهم الاتفاق عطاكم عمره فدعا الدولة اللبنانية الموجود رئيسة حاليا بإيطاليا لحرك المفاوضات بشكل جدي وكان عنده اجتماعات بالأمس مع بابا الفاتيكان واليوم مع الإدارة السياسية ومع الأمورة ميلوني بدل ما يقدروا هذا المجهود لا نحن بدنا نهجمه حتى هو برات البلد فدعوا الدولة إلى إعلان وفاة الإطار وبيحددوا أني ساعد دفنه إذا ما دفنوا وديعة يعني وهيدي وديعة بتكون أختها لحميدة اللي ظهرت بالأسرار ليل نهار ما عنا شغلة وعملة بنوا تصريحات النواب والوزراء والأبواق والجعدنجية والجحافل الفباب الإلكتروني كله ليل نهار ما عنده شغلة وعملة غير الهجوم على الدولة وعلى التفاوض والاتفاق لا مهتمين بالمعارك لا مهتمين بمزيد من النزوح مزيد من الخسائر لا كل هذا أضرار جانبية نحن المهم أنه ما نخلي هيدي الدولة تفاوض عن نفسها لازم نرجع ورقة على طاولة التفاوض يبيعوا ويشتروا فينا نحن هيك معودين خدمة لأجندة إيران
لا يأتي ختام هذا الكلام من نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، يلي قال لك حرفيا جنوب لبنان بإذن الله سبحانه وتعالى سيتحرر بفضل الدعم الذي ننتظره من إيران، ولن يكون هذا بعيدا بإذن الله. هذا مفترض من جماعة الاستيز، يعني مفترض من جماعة المؤمنين بالدولة أكثر من الدويل، يعني مش هو المفتن قبلان، بس كله ماشي على نفس الدرب لأنه بده يأخذ الرضا لحتى ينتخبوا بكرة رئيس المجلس. فقالك كمان من بيعوا لهيك مواقف، نحن قالك ناطرين الدعم والجنوب سيتحرر، انتوا ما تعتلوا هم، ليش دلوا عتلين هم مستعجلين؟ ماشي الحال 10 20 50 100 سنة، معنا وقت، بالنهاية معنا وقت لحتى نتجر بهالموضوع، ليه بكون تخسرونا بسرعة؟ قال لك نحن سيتحرر مش بفضل المقاتلين، لا لا، ولا بفضل اللبنانيين أبدا، ولا بفضل الدولة نهائيا مش معترفين فيها، سيتحرر بفضل الدعم اللي ناطرينه من إيران واللي رح يوصل عن قريب. طبعا هلا بنط حدا بيسألك طب وشو ناطرين؟ ما بلشوا، ما إذا شايفين إنه مش رح يتحرر بهالطريقة يلا قولوا يا رب ليه سكتين. هيدا تكتيك يا جاهل، هي إيران لو بدها هلا بتجي بتحرر الجنوب المحتل، بس هي ناطرة العدو لحتى يتقدم فرد مرة، يمكن ياخد صور لا سمح الله النبطية علي الطاهر وغيرها، ساعتها بتحرك جيوش، يعني فرد مرة انه اكله من سميت عليك كله وبحلق عيني، مش كل مرة بدها تحرك الموضوع. فهذا تكتيك اسمه خلي العدو يغرق أكثر بالرمال اللبنانية، ساعتها نحن بننقض عليه. كيف قصة بنت جبال زكرينا، بنت جبال والخيام ولن يدخلوا ما دخلوا كذا، نفس التكتيك هو زيته اللي أثبت نتيجته الباهرة. فما تنطوا تسأل وتقول شو ناطرين ويلا بلشوا التحرير، لا حبيبي، عندنا جماعة متكتكوا للموضوع، حائق السجاد، حائق الخيبات. هي بس مسألة وقت، الجماعة بس ناطرين لحتى يكمل الاحتلال على الآخر ويتوسع، ساعتها بيقولوا يا رب فرد مرة يعني مشان ما نتعذب مرتين. خلاصة كل هذا التصعيد طبعا هو إجابة للي بدأنا فيه به هذا الأسبوع، أنه ليس هناك من راحة وليس هناك من طمأنينة للأيام القادمة، سواء مع التصعيد الخارجي بإعلان الإنزال الاقتصادي والرد عليه بأنه هيدا إرهاب، نحن مسمح لنا نرهب الخليج، مسمح لنا نرهب جيراننا، مسمح لنا نشبع على السفن ونعتدي على المارين ونضرب السفن اللي مرة بمضيق هرمز إذا ما دفعت خوة، هيدا ما اسمه إرهاب، بس أنتوا يا أمريكان عم تفرضوا علينا عقوبات، هيدا اسمه إرهاب. وصولا إلى التصعيد الداخلي، ومع أنه لما بتشوف هذا التصعيد ودعوة الدولة للانسحاب من المفاوضات وكلام المفتن الآخر هذا الخطيب تبعيد إيران، بتذكر شو قال الاستيز مبارح، بما أنه هذا من جماعة الاستيز، ما قال هو أنه ترامب الوحيد اللي بيقيده يضغط على إسرائيل ويجبر على الانسحاب ووقف العدوان؟ طب اتفقوا مع بعضكم على خطاب، يعني مضيعين العنوان أنتوا. للأسف كل مال الأمور رايحة صوب التصعيد، ولغاية الآن هناك المغامرين المقامرين الانتحاريين الذين يريدون رمي البلاد في مزيد من المعارك، لا بل تحضير لجبهة إسناد جديدة، وكأنه لم نتعلم من كل التجارب السابقة. هلا بيبقى سؤال عند العالم انه نحن كيف بكرة بدنا ننتصر؟ لا ايدي ما فيني جاوبك علي هلا، معلش هيدي بدك تنطرنا للفقرة الاخيرة، لانه الدكتور الخبير الاستراتيجي العسكري الكبير ناصر انديل عاطينا الخطة الجديدة لتحقيق الانتصار بابسط طريقة بالبلاي ستيشن.

0: اخوان بدها تبدا الخطبه، بدنا نفرح ونهيس، لكن ما حدا يقوس، بلا قواص بلا رصاص.
1: تكرم يا شويش.
0: موسم الخطبه وعاف الله
1: ياهو.
0: موسم

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

بتكون بحالة قرف من الأخبار اليومية التي تتحدث عن الإشكالات المسلحة والتي تنتهي طبعا بمزيد من الأرواح يلي عم بتضيع بمعظم هالأرواح من الشباب واللي عم تشوفوها يوميا. لتروح تلاقي أنه هناك كوارث بموضوع حوادث السير. يبدو أنه اعتادت آذاننا على سماع عدد الضحايا من أيام الحرب، يعني بعادي ده 4500 3000، يوم بيطلع 30، يوم 11 مثلا يوم السبت الماضي. فبالتالي اعتدنا على أنه يومين لازم يكون عندنا خسائر بشرية بهالبلد. تخيلوا أنه خلال يومين بس، مبارح واللي قبله، عندنا 15 ضحية لحوادث السير. قبل امبارح كان في حادث بعتقد شفتوا صور وقديش كانت مؤلمة عن الشاحنة يلي اجتاحت السيارات واجتاحت ايضا مقهى بوادي الزينة بيشوف، وادى هذا الحادث الاليم لمقتل 10 اشخاص. تخيل خبر مثل هذا بتلاقيه بيطعم مرور الكرام، ما حدا بيعطيه اي اهمية. 10 اشخاص فقدوا حياتهم نتيجة سائق شاحنة فقد السيطرة على شاحنته او كان عم يسوق بسرعة مثل ما بتقول التقارير، واجتاح السيارات واجتاح المقهى وراحت العالم فداء لطيش واحد عم بيسوق بجنون. امبارح حادثين، الاول بعمشيت انتهى بثلاث قتلى، والثاني بصيدا راح في قتيلين دراجة نارية، اثنيناتهم كان فيهم دراجات نارية. هذا بالنسبة للناس الممتعدين على قصة مصادرة الدراجات النارية المخالفة وكذا. تفضل طيب نتائج هذا بالإضافة للتشبيح وبالإضافة لإطلاق الرصاص والسرقات واللي كلها بتصير عبر الدراجات النارية. طبعا أيضا بعيدنا للأسباب، هودي حوادث الأساسية، في حوادث فرعية قتيل من هون 3-4 جرحى من هونيك. كل يوم عنا عشرات حوادث السير يلي عم تأدي لفقدان هذه الأرواح. حدا بيسأل عنا، حدا بيسأل، هلا طبعا بيطلع أسهل شيء يطلع لك الحق على الدولة، هيدي الدولة يلي مش عم تلتزم بالقوانين وبتحط القوانين وما بتطبقها وما عملت لنا طرقات. مزبوط، هيدا كله مزبوط، بس نحن بنعفي حالنا من مسؤولية؟ ما علينا أي مسؤولية؟ هيدي القيادة الرعناء الطائشة اللي عم تصير. هيدي الشاحنات كيف بتصير؟ في بلاد بالعالم بتمشي فيها الشاحنة محملة بكل هالبضائع، حد السيارة عادي بشكل طبيعي وبيسوقوا بهالطريقة الجنونية؟ في بلد بالعالم تقدر تتحمل فيه هيك كوارث؟ طيب إذا الدولة ما بتتحرك، نحن ما بنكون خايفين على بعضنا ندفي؟ ما بنكون خايفين على حالنا خي، مش على بعضنا. الواحد مش بيخاف على حاله وعلى عائلته، ليه هالسواقة بالجنون؟ هلأ هاي الدولة اللي بتقلك مثلا اركب على الموستيك وحط عائلتك كلها بدارك 5-6 أشخاص فوق بعض، هيك بتقلك الدولة؟ والناس هلأ بترجع كمان بتقدفها على شو؟ بيقلك عودي النازحين. لا خي مش نازحين، لبنانيين ماتوا، كل اللبنانيين. لأنه نحن برضو أسهل شيء عنا أنه نشيل ننزع المسؤولية عنا ونكبق الناس حين، يا ما فلسطيني يا ما غرب من قبل. لا لبناني، كل لبناني، نحن اللي علمناهم طريقة القيادة العشوائية. طبعا ماشي الدولة مش مهتمة ومفترض ما عم تطبق القوانين اللي بتكرها هي بيه، سواء من قبل وزارة الداخلية أو من قبل مجلس النواب. طب نحن أبدا ما بنهتم، ما بنسأل، بندل نسوق بهالطريقة، بندل المرجلة بالقيادة والعنتريات اللي بتصير على الطرقات واللي بتصير من وراها مشاكل بعدين إشكالات مسلحة بتنتهي إذا ما انتهت بحوادث السير. بندل هيك ماشيين، ما عنا أي مسؤولية، ما بنهتم. قال انا مش عم برق لك الدولة، الدولة مسؤولة، بس نحن عارفين عجزة للدولة وعارفين امكانياتها. نحن على القليل يكون عنا شوية تفكير، شوية عقل يتحرك. طب بيصير هيك انه في بلد بالعالم بيفقد هالكم من الضحايا؟ اذا بعملك احصائية من اول السنة لهلا بتشوف انه تضاعفت اعداد حوادث السير عن السنة الماضية، والسنة الماضية نفس الشيء عن اللي قبلها، كل سنة عم تزداد حوادث السير لانه نحن مسوق بجنون، لانه ما عنا اخلاقيات القيادة. مع القيادة هي مش بس مهارة، هي كمان اخلاقيات. وبدك تعرف أخلاق الفينيقيين، زيل على الطرقات وشوف. يا سلام، شوف من نوم بيطلع لك موستيك، من هونيك بيطلع لك توك توك ومسبات وشتائم، وانت حمار ما بتعرف تسوق. لا انت الحمار.
يعني الواحد بالمعارك بايام المعارك ما بيفقد 15 شخص بيومين، كيف بايام عاديه مفترض ما فيها غارات واندفاعات عسكريه؟ طب ما في اي حل، ما في حلول، هيك خلص بنستسلم للامر الواقع وبنقول انه هذا الوضع، هذا لبنان، شو بدنا نعمل؟ ها بكل بلاد العالم بيعطوا توقيت للشاحنات المحملة بالبضاعة واللي بيكون فيها أطنان لحتى تقطع على الطرقات بوقت اللي ما بيكون فيه فروة السير، يا أما على وجه الصباح يا أما بآخر الليل. لا نحن عادي كله بده يسوق حد بعضه، لا يا ريت بيسوق بشكل طبيعي، كله بده يتسابق مع بعضه البعض بالطرقات، وآخر شيء حط مسوي على غيرنا. نحن ولا بحياتنا رح نعترف انه منغلط، نحن ما بنغلط، عندنا في شيء لبناني بيغلط؟ ابدا ما بيغلط بشيء، لا بيغلط بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا باتخاذ القرارات ولا بالقيادة ولا بالطبابة ولا بالمحاماة، ما بيغلط بشيء، نحن ما بنغلط بشيء، نحن شعب الله المختار. لا والأضرب من هيك أنه كل هالاسم الله هالوسائل الإعلام اللي عندك وهالمنصات اللي طالعة وكل هالتقارير الإعلامية اللي بينفخوك فيها بمواضيع تافهة، ما حدا بيعطي أولوية لهذا الموضوع، أنه دي طلعوا 15 بيومين، يلا بسيط، الله يرحمهم، يا الله يرحمهم، بس أنه ما منشوف مثلا هيدي مشكلة علينا أن نضيء عليها قليلا من الأجواء الإعلامية، أو على القليل ننقل الخبر بقوته مش أنه يقطع هيك خبر عابر.

بسيطة. طالما كلنا مسلمين أنه الطرقات بحاجة لكثير، شبكة الطرقات بحاجة لكثير من التعديل، وعارفين الإمكانيات تبيت الدولة، على القليل يكون نحن شوية إمكانيات عقلية عنا لحتى نسوق بطريقة عقلانية، نبتعد عن هذا الجنون وعن العشوائية وعن الفوضى وعن المراجل بالقيادة، لحتى نقطع بأمان، لحتى ما نخلي قلوب أهالينا تحترق علينا أو نحن تحترق قلوبنا على أصدقائنا.

فينا نقول آخر شيء غير الله يرحم هالضحايا الخمستعش اللي سقطوا بيومين فقط نتيجة حوادث السير، ونتمنى أنه تسود العقلانية وشوي هيك من الهدوء بالقيادة وشوية أخلاق، لأنه بدنا رشة أخلاق، لأنه للأسف صرنا شعب يتمتع بقلة الأخلاق بشكل كتير كبير.

هلا انتو فكركن انه الفقرات اللي قطعوا بالحلقة فقرات سوداوية؟ هي بعكس تماما الاجواء او على القليلة الابواب التفاولية اللي الواحد دايما بيفتحها واللي بيأمل انه تكون موجودة من اصلاحات وتطورات بالبلد. اذا فكركن انه هيدا اسود شيء قطع بالحلقة فلا، طولوا بيكن لسا بعد في المقال اللي نقيتلكن اياه لليوم. وأساسا أنا قصد اخترت هالمقال للتعبير عن الرأي الآخر، الرأي اللي شايف أنه كل الأمور مغلقة وكل التجارب السابقة أثبتت فشلها وأنه هذا البلد الإصلاح فيه مستحيل. الكاتب اللبناني الكبير محمد أبو سمرة كاتب مقال بموقع المدن الإلكتروني وطبعا نشره على صفحاته على السوشيال ميديا بعنوان بلاد بملايين الجدران. وطبعا هذا العنوان مش جديد، غرفة بملايين الجدران هو أساسا مقال وبعدين صار كتاب للكاتب السوري الراحل الكبير محمد المغوط يلي كاتب معظم مسرحيات دريد لحام، كتبه بين دخوله السجن لأول مرة على أيام نظام الأسد البائن. رح حاول اختصر من المقال شوي، بس هو مجرد نقل للرأي الآخر يلي طبعا هو متقدم عنا بالعمر وهو كده الاتصالات اللي بتقلك انه انت نيالك بعد عندك شوية تفاؤل. هو من بعد كل هالتجارب اللي مررنا بيها لقى انه الدنيا مسكرة. خلينا نسمع ماذا كتب محمد أبو سمرة بموقع المدن. كل طريق، كل فكرة، كل صباح، كل كلمة في لبنان وفي بلاد العرب أوطاني هيهات ألا تفضي إلى جدار البيت والغرفة والسرير والشرفة، الوقت، الهاتف، أنا والأصدقاء والكتب والمشي والبحر نصطدم بجدران من اليأس والكلمات البائسة. وهنا في جدار البنايات المصطفى فوضويا أمامي، لماذا يواظب منذ شهور عمال بناء على استكمال تشييد طبقات بناية لتناطح السحب القليلة العابرة في سماء آم؟ الشمس كلما أشرقت وكلما غابت، الأمس واليوم وغدا جدران على مدى البصر والبصيرة والكلمات في هذه البلاد، بلاد العقم والعفو العام بعد كل حرب عن أمراء الحروب، عن السجناء في سنوات الرماد والقتل المستمر بأشكال وألوان كثيرة لأسباب متوارثة كالثأر وجرائم الشرف بين الجماعات وأحزابها. بلاد أمير حروب قديمة يوقع كتاب مذكراته الحربية في مكتبة وطنية تخلو طوال الوقت من قارئ واحد، فيتزاحم فيها حشد غفير مزهوا بأن يحظى كل من المتزاحمين بكتاب يوقعه له أمير الحرب المتقاعد. ولن يشفي غليل سواه من أمراء حروبنا إلا عزمهم على إحياء كل منهم مهرجانا مماثلا في المكتبة الوطنية إياها. طبعا المقصود هو الزعيم وليد جنبلاط بكتابه عن زمن الحرب يلي وقعه بالمكتب الوطني. يتابع محمد أبو سمرة وبلاد الحروب الأهلية المنسية والإقليمية المتجددة والمتصلة بحروب دولية تلفظ وسائل الإعلام بكلمات رئيسية مدادها النرجسي على مدار الساعة، بلاد السائرين في نومهم، المنومين في سيرهم العشوائي الموتور على الطرق، عشاق الفرجة على الطبيعة من حول موائد عامرة في المطاعم الصيفية، عشاق الترجل بزهو استعراضي من السيارات الفخمة وترك أبوابها مشرعة للفالي باركينج ليدخلوا متمهلين منتفخين بزهوهم إلى سهرات المطاعم والمرابع الليلية، وعشاق الفرار من البلاد وعشاق الدم والنسب، ومن يعبدون زياد الرحباني الذي يقول بعض من كانوا شبانا في الثمانينات أنهم كانوا خرسانا قبل أن يعلمهم زياد النطق والكلام. لا
لا طولوا بالكم، بعرف مقال سوداوي بس بالنهاية واجب انه ننقل هالرأي الآخر. لبنان، تلك الوردة الوحيدة المنسية على قبر، المدفونون ودائع في انتظار مقابر جماعية، والأحياء الموعودون بمقابر جماعية جديدة، عنين طائرات الاستطلاع، الاحتلال ومقاومو الاحتلال، اتفاق الإطار وإطار الاتفاق، المصفقون للاتفاق والصارخون المتفجعون ضده، مسلسل الهيبة وهيبة الدولة ودولة الهيبة كديكور لساحة لتنشيط سياحة الغفيان، المقابر الجماعية في بلاد المشرق كلها، سوريا مجازر الأسد وملايين السوريين المشردين في أنقاض مدن، والملايين المحظوظين ربما بهروبهم إلى بلاد خلف البحار، أحلاف الممرات البحرية والبرية الخيالية وسراب النهوض والخروج من النكبات، الحروب والمجازر المؤجلة وأهل إمبراطورية المجد التليد وإمبراطورية الخراب، اليمن السعيد بتدمير آخر مدينة وقرية عاصية في الجبال، واحتراب القبائل والمذاهب والاحتراب في داخل كل قبيلة، فلا يبقى في البلاد سوى نساء السواد وأطفال التشرد والضياع. يتابع محمد أبو سمرة، عراق حصر السلاح ولبنان حصر السلاح ليس قبل فناء كل شيء حتى في طهران، ليبيا الغامضة والمجهولة أيام القذافي، وليبيا المنقسمة تتسلط عليها حكومتا ميليشيات أو ميليشيات حكومتين تقتتلان على عائدات النفط وعلى موائد الولاء الإقليمي والدولي، وسودان جنرالي الحرب والمجازر والغرق في الدم والجوع والمشردين ومناجم الذهب، وفي فرح المقاتلين الذاهبين إلى القتل رافعين أصابعهم بشارة الولاء والنصر للجنرالين التوأمين. بلاد بملايين الجدران، بعدما كانت غرفة الشاعر السوري محمد الماغوط بملايين الجدران حينما لم يكن يملك في بيروت زهو الستينات ثمن منديل يلوح به ليرفي البلاد، فكتب الماغوط لشاعر عراق أنشودة المطر بدر شاكر السياب متسائلا مستهجنا، هل تضع ملاءة سوداء على شارات المرور وتناديها يا أمي؟ هل ترسم على علب التبغ الفارغة أشجارا وأنهارا وأطفالا سعداء وتناديها يا وطني؟ ولكن أي وطن هذا الذي يجرفه الكناسون مع القمامة في آخر الليل؟ ثم نصح صاحب العصفور الأحدب السياب قائلا: تشبث بموتك أيها المغفل، دافع عنه بالحجارة والأسنان والمخالب. بيختم محمد أبو سمرة مقال السوداوي من بعد السنوات الطويلة من العمل الصحفي بلاد 50 سنة من الديكتاتوريات والسجون والمجازر، بلاد ذكريات وغبار، ومن غبار ذكريات الهباء وهباء التواريخ، بلاد منكوبة بتاريخها بشعب التوراة الأسطوري وبتكفير أوروبا وأمريكا عن ذنوب مقاتلهما هناك، بلاد تعيش نكباتها كجريمة شرف وتعجز عن الفأر لها ومنها، بلاد كتب الصديق يوسف بزي في تعليقه على كتاب حييم صراف عكا أن الماضي لا يزال فاعلا في حاضرها، فإذا بصراعات السياسة والسلطة معنى الدولة والقانون، حضور الدين ودوره، حقوق الأفراد وكراماتهم وحرية الضمير فيها، خاضعة كلها للقسوة والعنف، لمنطق الغلبة والقوة، في عالم يسوده التملق الوضيع، الكتمان الشديد، التآمر بلا هوادة، الخوف الدائم، القتل الفجائي، تبادل الأحقاد والثارات، وخطر الإبادة.
أكيد من بعد ما تسمع أو تقرأ هالمقال بتطلع بصورة مأساوية ومستسلم للأمر الواقع، بتتذكر فعلا كل ما تحدث عنه الكاتب الكبير محمد أبو سمرة من تجارب على مدى 50 سنة تحدث عنها بهالمقال. وبتقول فعلا كل هالتجارب أثبتت بالنهاية أنه هناك عقلية للأسف عايشة بمغارة التاريخ، رافضة أنه تطلع منها وتنطلق إلى المستقبل، رافضة أنه تعيش أجواء كل هالتطور العمراني والميداني والتكنولوجي، وبعدها عايشة بزمن يا لفارات الحسين. وفارات موجودة لدى جميع الطوائف، لا تستثني أحداً.

0: بالوقت اللي الدنيا قايمة قاعدة وعقوبات ونورماندي اقتصادي وإرهاب اقتصادي ومزيد من العقوبات ومزيد من أجواء التصعيد، كان هناك جحافل إلكترونية كل همها أنه تركز هجومك العادة على هذه السلطة المتآمرة القذرة التي تنبطح أمام العدو الغاشم وتذهب إلى التفاوض معه. وبما أنه كانت الحلقة فيها كثير من الفقرات السوداوية بحكم الأمر الواقع، رغم حجبنا لموضوع الاستسلام لتلك الأمور العشوائية، إنما بالنهاية لابد ما نختم بشيء إيجابي. معقول نختم هيك الأسبوع والحلقة بدون ما يكون عنا أجواء النصر القادم؟ سنعلمكم بذلك بالتفصيل. هات لنشوف شو اخترنا من بحار السوشيال ميديا لليوم ضمن إطار الترندات الموجودة أو التصريحات أو التغريدات اللي أخذت ضجة وكثير من التعليقات، واللي فيها مثل ما قلنا التركيز دائما على تهديد اللبناني وتجنب التهديد للعدو الغاشم يلي نازل سحسحة فينا كل يوم. هات لنبلش مع شاكر البرجاوي يلي كان عم يعطي مواقف ضمن مقابلة على سبوت شوت، وهو واحد من أبواق طبعا المحور الأبطال المناضلين، كان عم يقول لك للصبر حدود، وأظن أن الحزب وصل للحد الأقصى، وأقول إذا رأيت أسنان الليث بارزة فلا تظنن أن الليف يبتسم. وتابع البطل المغوار المناضل الأممي البرجاوي بالقول: قسما بالله انتو ما بتحرزوا، وبليلة ما فيها ضوء قمر من شيلكن، ما حدا استرجى يطلع من بيته بسبع أيار، وأقول لكم اتعظوا. طبعا هذا الكلام مش موجه للإسرائيلي لا لا، ولا للأمريكاني لا لا، هيدا لصهاينة الداخل المتآمرين على المكاومين. على فكرة هو بسبعة أيار بتتذكروا، يعني اللي ذاكر سبعة أيار تم طرده من الطريق الجديد وحرق مكاتبه، فهو أول واحد هرب سنفر بحياته. مش الحال وصلت الرسالة، يعني طبعا نحن بس استطعتنا نقول لك فقط مسيو شاكر انفخوا مثل ما بنقول لغيرك، وأعلم بخيلك اركبوا، وتبقوا فرجونا هذا الغضب كيف سيترجم لحتى تشوفوا ملا غضب مخبي لكم. ضمن سلسلة التهديدات للأشقاء اللبنانيين، أيضا أطل الدكتور إسماعيل النجار أحد الأبواق المستحدثة رغم أنه ختيار بالعمر يعني، لا حتى يطلع علينا عبر منصة ليبانون أون بمقابلة عنوانها افتحوا الحرب واللي ضده بصر مية على راسه. طبعا ما بدو مين يخبركن أعزائي المستمعين، صديق الإنسان صديقتي الإنسانة، قديش هذا المحور بيعشق لغة الصرامة، يعني ما بتطلع الصرمية من تمه، فقال له نفتحوا الحرب خلاص، واللي ضد هذه الحرب بغري بالسرمية على راسه، افتحوا هي افتحوا الحرب، مين منعكم؟ افتحوا قولوا يا رب، ما شفنا حدا عم ياكل بالسرمية غيركم. طبعا وهيدا التهديد مش للعدو، لا لا لا حبي، هيدا لألك انت يا متصهين متصهيني الداخل. روح على موقع المرفأ وهو بعتقد تابع للحزب القومي، حاطط لك عنوان عريض على صفحته بيقول لك ارتياب سني من نواف سلام. لماذا هذا الارتياب السني من نواف سلام؟ قال لك ما بيصلي الجمعة. لا ما عن حق والله، ارتياب اه والله، نحن كتير مرتابين كسنة بلبنان، انه شو هاي معقول جيبين لرئيس حكومة ما بعرف كيف شايف انه ما بيصلي الجمعة، يعني بيمتابعين ومراقبين الجماعة، لأنه نحن عم نجيب مفتي، يعني مفترض عم نطلع هذا الرئيس إذا بيصلي ولا ما بيصلي، مش عم نطلع شو عم يشتغل ولا عم نشوف إنجازاته، سواء بملف المعتقلين الإسلاميين أو بمطار القليعات أو هلأ بزيارة ليك وهلأ بجنوب الليطاني، كان عم يحكي مباشر وعملوا له صلحة مع وزير الدفاع كمان. مش الحالة رضي ميشيل، شفتوا كيف اللي إلى تخريج نحن؟ قال لك إنه كيفنا نجمعهم كيفنا نجمعهم، لا بنجيب هيدا عند هيدا ولا بناخد هيدا عند هيداك، بنعملهم احتفال بجنوب الليطاني، وهو وزير دفاع ورئيس حكومة بيجي بيحضروا، هيك نكسر الجليد. بس عن جد هناك ارتياب. ما بعرف كيف عم يحكي موقع المرفأ باسم السنة. مين خولك تحكي باسم؟ وين شايف هالارتياب؟ منك شايف كل هالرياحة؟ منك شايف كل الحملات الداعمة لرئيس الحكومة بصموده الأسطوري أمام جحافل الحشاشين؟ أما آخر شيء رح نخبركن يا أو رح نسمعكن يا بالأحرى، ناصر أنديل البطل الاستراتيجي المخطط العميق العنيف جدا، واللي سبق وشفنا مخططاته بالكاريبي زيكرينا ياما ما قالك أنه البيت الأبيض بيسترجي أرض بفنزويلا، بنزويلا عفوا، هيدا قبل ما يروحوا يعتقلوا مادورو من تخته. يعني قالك المسيرات صارت بتوصل على بيت الأبيض دغري على أوضة نوم لترامبو بيسترجي دق بمادورو، وفعلا ما استرجع، بس يدوب بعت له هيك فرقة كوماندوس سحبته ودلت راحة احنا عم يحاكموا بواشنطن. فبما أنه الزلمة ناجح بالتحليل السياسي عم يعطينا الخطة الجديدة كيف سينتصر المحور على العدو الغاشم والمعركة القادمة من بعد علي الطاهر. خطة جهنمية عملينا ما بتخطر على بال العدو، بس للأسف فضحها. سمعنا يا ناصر.
1: أنا رأيي المقاومة ستقصف تل أبيب قبل ما تسقط على الطائر. يعني ما لدى الإسرائيلي من قدرة صاروخية على القلم والورقة لا يتعدى 200 صاروخ. المقاومة عندها مفاجآت، والمقاومة حسب ما وعدتنا بكلام رسمي يعني المحلقة ليست آخر المفاجآت. الهول الشباب التين ايجرز يعني اللي كانوا يقعدوا على أرصفة المقاهي في الضاحية وبيلعبوا جيمز،
2: صحيح،
1: فقال هول الآن هني القوة الرضوان الجديدة، هني اللي عم بيديروا المحلقات بمهارة وبكفاءة،
2: صحيح.
1: وتجربة سنوات في لعب الجيمز أدت إلى مهارة استثنائية في تحريك الاف بي في.
0: سمعتوا الخطة الجديدة؟ للأسف فضحها، هني عم يحاولوا يخلوها خطة وتكتيك سري. هلأ نحن بالتين انجرز سنهزمهم، سنهزم العدو الغاشم بالبلاي ستيشن بالبابجي. قال لك هودي قوة الرضوان الجديدة اللي كنتوا تضحكوا عليهم، هودي المتسكعين على المقاهي اللي كانوا يعدوا ألعاب يلعبوا ألعاب إلكترونية اتعلموا من خلالها كيف يمشوا المسيرات، وهودي هن فرقة الرضوان الجديدة الذين سيقتحمون الجليل وسيحررون الأرض، وراح بيزتوا العدو الغاشم بالبحر بسبعة دقايق ونص. لو بتشوفوا كيف عم احكيه قد ايه هو مبتسم ومنشرح وواثق الثقه، الله يعطيني ربع الثقه اللي عنده اياها. بس انا هزيمكم ايها العدو الغاشم بعودي بألعاب البابجي، نحن بالبلاي ستيشن هل قادرين نربع عليكم. اما على ارض الواقع فقدمكم عنا تقريبا 70 بلده محتله. معلش احنا ما قادرين نربح بالواقع الافتراضي وبالواقع الواقعي، اثنين سوا ما قادرين نربح فيهم، بيصير معنا مغص، فنحن ما قادرين نربح عليكم على الارض، نربح عليكم بالبابش، وين المشكلة؟ طب طالما خطة سرية لماذا فضحتها يا أنديل؟ لماذا أضأت عليها؟ لماذا أنرت عليها قنديلك؟ انت عم تتخيل عزيزي المستمع وعزيزتي انه هودي الناس اللي مفكرين حالهم عم بيقودوا بلد، هودي اللي عم يخططوا لحروب، بدنا نربحهم بهالالعاب الالكترونيه؟ يعني هلا اللي بيتدرب بالالعاب الالكترونيه بينصح بيصلح انه يكون هو المقاتل على الارض، هو اللي بيمشي المسيرات؟ لا لا كثير هيك. فأبشروا، يعني إذا كنتم فاكرين أنه المعركة انتهت وإذا كنتم فاكرين أنه نحن خلاص خسرنا، لا لا لا، نحن عم نحضر لحرب جديدة وعم نحضر لعناصر جديدة، وإذا ما قدرنا ربحنا بأرض الميدان يا حديدان بنربح بالمعارك الافتراضية، بنربح بالبابجي بالبلاي ستيشن. فجهز حالك أيها العدو الغاشم لهزيمة جديدة، ونحن نتجهز لانتصار جديد، وهيهات من الزلة.

0: مزاجية
1: مزاجية. وما أدراك ما المزاج؟
0: إني بكية.
1: ما شفتوا مزاج ناصر أبيل؟ والله الحشيش بيعمل أضرب من هيك الصح. يسلب العقول يسلب العقول. ولو ما واضح قدامكم اسماعيل نجار برجاوي ناصر انديل
0: تدلع ما الى غيري.
1: احنا مش عم نحكي بشباب طايش متحمس، لا، هودي ناس امضوا 50 سنه من التطبيل للمحور وشافوه عم ينكسر قدامهم مش مصدقين، فبعده الهلا بيكذبوا على العالم. وبدل ما نصب غضبنا على العدو الذي تسبب بهذه المقتلة، نصب غضبنا على السلطة، على الدولة، على أخواتنا بالوطن، على صهاينة الداخل المتآمرين علينا يلي منعونا من الانتصار. الله لا يوفقهم. نحن كنا عضة كوسية وصرنا نصلي في القدس.
0: أميرة عيني سرقت قلبي وعقلي وروحي.
1: بس بدنا نربح، وين بدكم تروحوا؟ وين بدك تروح أيها العدو الغاشم؟
0: فكر فيها وبنطر.
1: مجهزي لك هلا جحاف المقاتلين، ألعاب إلكترونية يعني، ما تفكر
0: مش عم فكر فيها. بتغار من الهوى
1: بارزنا، لقونا على الكمبيوتر.
0: رح بتجنني بتقهرني وما
1: لا، كانت بالاول لقونا على الميدان، بالميدان مش الحال، بعوسنا لقونا هلا على اجواء الكمبيوتر للعب نحن وياكم بابجي لنفرجيكم قيمتكم يا اسرائيلي.
0: يا ويلي شو بحبك بتغار مني.
1: او الزعران اللي كانوا يتسكعوا على المقاهي فاكرين انه كانوا قاعدين هيك، او دي كانوا عم يتعلموا الجهاد الالكتروني.
0: عم لاقي لا دواء.
1: لا كان فكركم ساعات السهر هيك راحة فراغ فاضي؟ لا لا لا يا حرام عليكم، ما بتعرفوا بالتكتيك، تكتيك يا جهل. نعم يا صديقي، نحن نعيش بين هؤلاء المجانين، وهؤلاء المجانين يمتلكون ما تبقى من سلاح.
0: ومش عم توثق في وشو بفكر فيها.
1: أقل شيء قال عنا نحششين.
0: بتضمت اللي بالي بغيرك. ومش عم فكر فيها.
1: لقونا على ساحات الورق.

هالأجواء التحشيشية بنكون عم نوصل لختام حلقة هذا الأسبوع من تريبولي لايف، ختام الأسبوع كله على بعضه. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا، وأي ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، إن كنتوا في لبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين القادم إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان.

0: مثل ما بلشنا القسم الثاني نرجع بنختم. أقدر تماما كفة النصائح بعدم الإفراط بالتفاؤل لأننا لم نفرط يوما. نحن من أكثر الناس اللي بنقول الواقع لأنه عنا برنامج يومي بنقول يوميات ومشاكل البلاد. إنما رغم كل هذه الأزمات والمشاكل والسوداوية ورغم كل هذا الفساد إنما نبقى متمسكين أن هناك باب دائما للأمل والتغيير لن يغلق لن يقفل طالما أننا نتنفس. وعندما لا سمح الله نصل إلى هذا الواقع المستسلم كما أمثالكم منبطل
1: بترار من الهوى وكل شوي نحن سوا رح بتجنن بتقهرني وما
0: وبعدين هيا النصر قادم كله بس عضت كسي طولوا بالكم الحقوا ناصر عندي الحقوا الغراب بدلك على الخراب. مثل ما انتصرنا على الرئيس الامريكي ببنزويلا راح ننتصر على العدو الغاشم بالبابجي. لاقونا على ساحات الكمبيوتر.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
3: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
4: ايه؟
3: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
4: وهيدا يلي بدنا إياه.
3: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
4: سألت عن أقساط؟
3: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
5: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
6: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
0: تريبولي اف ام.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: برسنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.
2: Super Station. All the hits.
3: When you want it.
4: Triple E FM.
5: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

لك حد واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمعها البشر اغلن الحبك وفائي ورهن

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب؟
2: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد لتقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية براد توريزم قطاع سياحي جديد اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية للاستفسار 03-77-45-60

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشبابلكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، بات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحدانا واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس صغرتا، 03-928-910.
5: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملا، سبحان الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: لحيا.
1: Right now, new music. Are you ready?
2: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، عالم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60. إذاعة طرابلس.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 957 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، بات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحدانا واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس صغرتا، 03-928-910.
5: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملا، سبحان الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. ماكسيمم ميوزك ستيشن. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي. Your name here. Tripoli FM.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.
3: لا مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
4: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
5: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب؟
2: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد لتقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، بات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحداني واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس زغرتا، 03-928-910.
5: يا عفو الله الحلا، والغمزات ما أجملا، سبحانه الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتوجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، بات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحدانا واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضام.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس زغرتا، 03-928-910.
5: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملا، سبحانه الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: Number one hit music station. It's number one hit music station. Different. Different.
6: Triple E FM.
7: Don't touch that dial.
8: Maximum music station. For the love of music.
9: Make the difference.
10: Why?
9: For the love of music.
8: For the love of music. Is your daily lifestyle.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين،
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية.

0: الحي ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عن دوزف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
1: أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
0: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

همني دنيا كلها، وانت حد مش همي

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا 03-857-6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. السبت 29 آب، مطعم مسايا زمان بيقدم سهرة من أحلى سهرات الصيف مع النجم مجيد الرمح.
2: أنا الملك أوعى تنسى، بات علي ما تعلى.
1: النجم رشيد فوعاني.
3: واللي بيتحدانا واللي ينزل على الميدان.
1: والنجمة كلارا ريحاني.
4: أحلى منك ما لاقي داخل رب الهضامي.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفر ديوس صغرتا، 03-928-910.
5: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملا، سبحانه الله مكملا ومتأني برسمه.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

صار فيكن تتابعوا تريبولي اف ام وين ما كان بالعالم عبر تطبيق تريبولي اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام اف ام لبنان. تريبولي اف ام لبنان.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.